0: Power Sports. Power.
1: Hey God.
0: Shalom Power Sports.
2: Shalom FM. Shalom FM. Shalom FM.
1: God. راح يتغير هني في فرص الحقيقة لمشاهدة أهداف في الشوط الثاني. الخطر على الضرب. الله. الله سيد المشاكل على ليفربول المرتدة اثنين جميلة إلى أتلتيكو مدريد الخطير الله
3: destroy Everton and now we can lose comfortably.
4: Baby, I rise to the dream. In penalty.